0: نانوق اف ام سونيك تمانيك قنين نغلق ستيسون.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.